0: غزاله كاعي
1: شي خطره ولا
2: لا لا ما
1: كاينش نيمار تو جي ساك تو اصفط ان مو خلا شي شي ها
2: اسيت ان مو اوكي ما دات اسيت تو علق مي
0: تو كاندا دس لايس ان الكو ميرا تو سي 8 اند 3 هير اون انسبيريشن اف ام ذا هابي اورز غزاله كاعي فيليسيتاسي ذا لايك اوف فوكس اند اوف فيلمير راديو شالوم ا ديلي انسبيريشن نوت جاست راديو